عليهم صلوات من ربهم لا يلتجي عائد يونس بي صلى الله عليه وسلم نانا بو دومي جامو يالا فاتو يالا داي واخ ملائكه يي جيل نين دومي سما جامبي ملائكه نيكو واوا من جيل نين ميني

لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال اندك تي والو خارلا وي بابا جا رجل نيامو لين دي انديل سن تفسير القران الكريم

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.

waye sa neeg mom tabarkal heur bu len nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana motax bu fa amé soxna so xamné ci yataskunu ilayha da nga gis doom adama bobu da na di amuk dal tabarkal société man ko jëfëndiko waja'ala lakum madafal len nit min julujil an'ami ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab neek nek ab neek mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atam yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum ak bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki wat xamna neek bo xane boy dem lem tabarakallah alquran tudon nako yag legi nit nang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tudé xawma bo lemé bam jek nga yobbu bo démé ver fi nga wara dal nga dal di talal mu nekum neek alquran tudon nako yag defal ko julit yi defal ko ñe nekkon ak salawatu wassalamu alayhi bisu tay bi mu nek ay boyot ay keur mune wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xeti kawar la manam suuf buñ ko waxe rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxe kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxe bey motax wala yene nek ñom yoyu motax mune min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gilem yi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurje ko mom wabar al ibil gilem sha'ar nak bey ndax len ak soya kawar ñetti xeti yoyu bokkuñu ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobul ba bagen di fatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla ba ba muy rap mom ne mata'an ila hin ba ba muy rap lay tek kon lolu ci kemtan yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fa gien ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mu defal len min al jibali ci doji ak nana ay laqukaay muy beureul xewal ay laqukaay bu ci duggé mu dal lay laq man la ségal lenen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal husun motax al faqr ar razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al arab shadidat al har wa hajatuhum ila al dhill wa daf' al har shadida wa li fa li hadha ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير جوكيب نيار فوكيل با تخاتوم جوروم نين فوك اك جوروم نيات كين نك اك نان نك بوكو عرب واخي موي كين حمل احمال بو ني كين رك تي عرب موي ليب لو خامني من لا فغال نجلاو مبامو فغال لا تاو موم لا عرب دي واخ كين جمع بي نك موي اك نانا وجعل لكم مدفلا سرابيل ايره سرابيل ايره ممتم جمع سربال سجاج ننا كل ما لبسته من قميص او درع فهو سربال ليب لو خامني منس نكو سول مودون اب سميس ولا مودون غرامبو ننا لولا لو من دون سربال لاكو عرب جوتدي با ديمي سي فخر الرازي نون لاي كاتي واخ mune kon taqikumul harra mudilen fegal tangor bi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen fegal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong
دروع يويتم كذلك نكني يتم لي متى يموم يالا نعمته خيولمي ولعلكم لعلكم خينا تسلمون نجان وموتك مم سبحانه وتعالى منكم فإن تولوا بنجان دمويونك لم تملي لم تيقوا البس آج صار بتملي بلاجي نجان دمويك فإنما عليك يو لنرك مولاول ورأيه صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين جد البلاغ نيوم دال يعرفون النعمة الله دنيا خم خيول يالا ثم ينكرونها جناو غني فككو وأكثرهم لأبت نيوم الكافرون دنيا فك جف لولا لنكو يبب كون موكو ينيو تابو تي دكار تي 88.9 تي تياس تي 93.7 نيجي أكسي في تي آية جروب نيات فكو أت نيات di ñaan yalla yalla ñu fa da jawat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërëm moy deglu yeb fi ak la wër ci asak di jokko ak ñom soxna aminta sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñom defar suñu mbir ñoyit ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki don def tafsir bi di seen mbokk aliou fall عندك جوال لخر لبي ماس جمع يالنا يالا دفر أي مبيرم تدفر سني مبير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

mu nabbu yatu Musa wa wala mu nabbu muy reeka dekkal loolu lañu bëggoon motax mu'jisa yoy nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñene ñom li feek wacce wu loolu duñ ko gëm dal koy tek ni innama anta munzir yow warate kat dong nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko leen di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu sallamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablaka فلكل قوم نبي يدعوهم الى الله واما الايات الخارقه فامرها الى مدبر الكون والعباد لولا تنتل يالا تبارك وتعالى ولكل قوم نيت ني نك امنا ني هاد كو خامني كي موي سين كلين دي جوبنتي موي سين مهدي لول تام بوكو جيلي سي فاني بو دوغ تاي بيب خيت بو دوغ يالا دنا فا دوغال نياري نيت كو خامني

fofu nak ci walu ilmun li sa'a bo amon tere bu ñuy wax at tasrih bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fattah bind ko wax na ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne isa ali salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunuti bi ali salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci abu hurayra muné wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shayqan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كون لول أي نص ليور يوانين عليه السلام عيسى دينا واتشات تجامنو يونتي بموكو وخ أدجيو يو متواتر الله يوير له فوف لن يتقوون تبين وردورة تيتي آيب جرم بن فك أكنيار ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين يالا نيال ديفال ديغ اك توب يالا نين ولا يسدنكم بوملن غالانكور بوملن وور ديلن جخجخال نين فخه بو شيطان غالانكور لن بدو نين توب ديغ na ngeen fexé bo sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggey samam non la ño bok lu ñuy liggey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan إنه لكم عدو مبين سورة الزخرف آية جرم بن فكو أكنيار ولما جاء عيسى كربنغ خمين عيسى ابن مريم نيون بالبينات تئن ليو لاريا مو معجسات ياك شريعة